لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قاوه بزماني خو باخبر بكنونو خونام ببينن زماني ما هر تشتيمه زماني ما هيلنو هبونا